0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب نورا مبينا وأرسل رسوله بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جعله الله صادقا أمينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون فقال تعالى مخبرا وآمرا

0: ما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة كأعداءك أعداء الدين من اليهوديين الصهيونية إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر ولاة المسلمين وشباب المسلمين الذين جاهدوا في سبيلك واجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والخير حتى ترفع راية الإسلام إلى يوم الدين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.

Ne, immer morgen. استووا واستقيموا واعتدلوا وصووا صفوفكم فإن تصوية الصف من تمام الصلاة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى صلي فرضا جمعة ركعة مستقيمة. الله أكبر.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

آخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا

فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا

التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.